ماني مان من دو بيخشي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك.

ماني مان ما ندوبيخ شو سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مغتاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمكن فيري تقع دم كاري لاك like.